صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسيبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بالانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وثمرة فجنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل

وهو العلي الذي الرحلان يرفعني بجاهه ويولني العبادات وهو القوي الذي الوعدي يؤيدني بجاهي ويقيني من مكيداتي وهو البكي الذي الهادي يبشر

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ريو فليك حمد الله ورنا لا دي ماسلي انتي غون واخلا وقتبا بنت انا لو بغا لير روتجا شيخ باكي مو عبد الباب باب ديم با نوكاي امال في تي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون

وعلى آله وجابي وسلم تسليما ربي أوشهني أن أشكر نعمتك التي ألهمت علي وعلى والدي وأن أحمل على طرده وأدقني برحمتك به عبادك الصالحين رنا شكر الذي بالكاف والنوني ما شاء يفعل من بعد ومكنوني ربنا شكر الذي بالكاف ونوني ما شاء يفعل من بعد ومكنوني بالله جل ورحمن مقتدرا وهو رحيم ذو شأن وهو يغنيني به خنيت عن الأرباب في أبد وأردني من أجر خير ممنوني إلي قد ذابي وشضعني عن المواحي وهم أوعال مجنوني وجدت غيره بسر ساقد من لمن أطام بمفرود ومسنون سلت القزعيد لباب أذكره بها من شاق ما قرفاق مسنون عن ناب قادر بل رديه ثم وجعلني به سيد منهم النون ناجده متقدا ووزو كرم وقبل القزع خادم بسنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي غزي جنابي بجر منك مكنعوني عند النبي الذي يبقي غايته فلتقني كل مخلوق يقاسيني ناجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مخنيا جوده بل واي ينسيني أنت الكريم الذي تتيه بلا سبب يا خير ذهب الغبا كله بتصيني سقيتني فما فاقبل ما ذكرت به إذ ذهب النور قبل الفاء وزيني كما هاتني جملة عبد يا ملكي يا من هنيها لتحميل وتنجين رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني ديرتم أهل سقم وسجين نفيت عني من قرب جيفتهم وأخرجوني كمهسور ومسجون علي بلادا ومصنع البلو شمون وبكم وهم كالغياتين من أفا من جنابي بدا سرغتهم يا مالك الملك يا رب الظلاتين.

إذا النصارى حبيب ما يغتين إنساه من به أبقي شكون به دنيا وأخرى بتسميه وطوتين لله يجب الذي وخير محبتني وساق لي فوق معاه من السليتين لله بالبارع ضعيبا والكل من مضى قد كان يهتم فوجهي الذي مهما تكيت به أزكى مني خدمه هو بتجنين يقول لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكر يهين حازني وهباني من هدايا مهن ومن مريد رجيم كالهين لما ربز الذي ما تجرت به أجعل لي وقفا قد بدنين هني جرى سلما كانت تعبقني وبالله جعل لي حقا لتبين ما هو التي كانت تزلزلني ولي حين قيل وكن طحين فلجعل من بذكر له بكلمة المزارعة وسوف يغليني فلجعل من بشكور له بخدمة المزارعة وسوف يغليني هل سلام تسليم بجمرته وجعلني من تغريما بمغسول لهب بكونك وهاب المنايا معا يا قلم جنبي مقاسين يا الله يا بر يا رحمن سقر ما يتم دون قلبي غير مسنون يا قلب رهيم هب هبك الله على يعظم الدنيا من مواسين وجهني والدتي ووالدي كرما وعن يدهما حلا بدم سنين على النبي سلم بطهر بلهم فاء يا من قواني حدوا كعلي يغسين لك سنا ولدا والسور في ابد يا قند رب مرب قد يرقيني أسكو إليك لزين في القلب منكتم كم من مرادي بتمليك بضى الخين وديني الذي أرجو بلا كل فن وقوب هني فجارا تلاقين أنت القدر لسين لا سيجزه فرن بقهرك ليكن بضى عاقين ليرن بقهرك من قسم

من ذكره والهب يمنيني يا خير مخل خليل لا دريك له يرموك والحمد ينديني لا يخليني يا مالك الملك يا من جل ملد رلزا في ستر مجانيني وجهني اليوم أثرارا تلازمني والدقني كل شيء قد يعانيني أجل دعائي بما فاق سنونا يا مغنيا جوده ياتي لمنوني نجوت من فتن أهداي إذ قسدوا ني بالمدى في هدر مزق عكيني أنا رضي سواجوني بأسالكم وردم كل لي مثل المشاكين أنا بيد البدلين بالكرماء والدغلين فقزارتهم بتذكين مد الحياة بما طرداه من همل والدنيا قلبي بإخان وتمكين أحكم ثلاثي بقرار رجله وبمد دائر سول من كمامون سرعان بردين بسلام معا هل الذي قد تفارع كل تخمين أحلى البرية هند لاي منزلة محمد من ببشر وتامين بالله أقبلت والمختار راشد دين وأردك حمد رزي خير تصمين حاج من آلي بالمختار قرقني يرمو شلاه بتزمينه علي آمين إن كنت شعبطر أو كنت سابجر ناجلت ويحنين ويحمين توجهني لسيه يهدي المقام بلا إجالة لجهاط الشام وسين رقل يجوط بطيق يقيم لفن كما ينجي بلا صيب وتصين يبتم كلمة لسيه يقري بكل وله حمد وسلم في الدار ليهنين إني لدي الهلام

جادو بي شفري وجهي للكريم ولي يسوق محمدا منهم من الهين أرجو برامته مطاد سيدنا سوي مدينة هودا رياهين دارمتي ما يدر حسين لغدا يساره الدار دار الحق والدين حظه كونية فلا يخالمهم وكونه إيما مثل والدين لله يقبض بالمختار ساقد من وقل دوان البيت ما كان يردين نوى يدسو رقبي سالوم يا سمدين يلغى السين قمنا رعي وسين يا من يكل ما قصى بلا سبب فبالمرادي ودرب ما يقصين بالطير الجد ابليس لد معنا يا قير مخن من رب قد قلين ربيتني فلتوسه لي قمع وقبا بلا

جقبل وسي سقري وسي المددي وجل ذكوري بسرى عمرك الهيني فوجي الذي ترداه من همل ومن مخال وكل ذو يتنفيني قضيتني شمعا والهمي محشق منه وبالكتاب لسي انطلق ضفيني فجينا بما يلقي في قلبي وسم لساني من لهن غزانين يا رب سلي بتهل من هلاس النبي ولا لمسبي يسم مرانين حليس الوصل بالجميع بقل نيل البقل نسي تدم مسهون بطيج لي برلي كل ذي نسد مناسل بشنان سلك مدهون أنت المجيب الذي نجيت من خرق نوح بفلك حسيم منك مسهون تاك من قوم سعداتي فكنت لهم فلتجني يا مجيبا كل ممهون كمن جميل الذي أهواه في أبد بكبر لأحداء بتمرين إني لحب قديم سفلي فكيا ربي وبه قوي لا قد قرين ليقل بكل سلمة ويلبسين بيساق جوب الغرالي ورامس المعارين سربت هاجي لمن يقضي جميع بكم واتبسر بالممضي في النون أهل البرايا وأخفاها وأكرمها من الذي جعلني بدن ونون لمن كسعني ورواني وارهمني يرى بالساكر كلم ونون حبي وودي ورواني ومهمدتي لمن نبعني بما قد فاق مسنين يا ربي سلم تدين بلا حدد هلا بهم نسير

سمح سكره عصنا أعوس برب الخلق من شر خلقه بخير ورى ينهى دواما وبالرحمن

وجسمي وللجنة إلى أحتوي حسنا. فرح خير المرسال بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. فرح خير المرسال بخطي المحصلي وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. فرح خير المرسال بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري. يقعد لي خير الرسول من الجميل خير رسول ولا يسوخ للخاسل مجري القضاء والقدر. يقعد لي خير الرسول.

ياسين مجري القضاء والقدر رفعت كل ياسين مغتربا أي سنين قبل وافست بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سالني عن الوهم وجادني بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدري الله

أن يصيف من كل داء مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسمي اختلال وسكر رابيس الجلال على الحدى كحيدري إبليس فر رساكيا إلا سواي باكيا

ولا لخيري كل من بارسني في سسمن وخاد للباخي الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينحو الإفك لي في منطقي لا سك لي في عصمتي من كدري فرح خير البصر بقتي المبصر وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

تفضلي. بركة مع الولي صانت ربيع الأول بالمالك المحول مخني سوي التفضل. يسر أحمد المكين قتيل في له ركون له كمال يسكون لمن كفاني محضل. على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نيس اختمام ورقد وخضله.

أسقى صلاة معيش الورى على جميل صورا مخدما منورا خير الورى المسمل أسقى صلاة معيش الورى على جميل صورا مقدما

مسمل وجه نبي الأفيد يخجل بدرا في يدي وللحليب هيادي مددت للتأمل ود رسول المنتخى صحصح نارا تتخى لخير ما لينتخى وليرم محمد للمصطفى المبشر

المفضل للمصطفى المبصر بخطي المبصر ما خادني ببصري من الخليل المفضل.

إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أصغر إخوان القديم من فإن إمته

رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من العق قد تجود يا سلمي رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسور عادة في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبة بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا

لكان أفضل أهل العرس كلهم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل أهل العرس كلهم لكل فرد

طويل عمر فهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. طويل عمر فهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. بورمتي سيك قوز الأرض مدينة نور العبادي لكي بدل ومقتدمي. بورمتي سيك قوز الأرض مدينة نور العبادي لكي بدل ومقتدمي. هل إلوان ربي مهجماتي سوي البسائر.

أن أستديء به مهما ترى قلب بدمع دمه داء أكرم بمن هذا دون الأقربين معاً مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي للربيب النبي أبداً.

لهم سرافيا بنها اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداو وهو الحكيم.

وليس يبطئ نور الله إطفاؤه. ومن يريد كون ما أعلاه منتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاؤه. ومن يريد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه. حمدي وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء. يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء وغلاء. ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء. على بشير نذير سرت خادمه وهو الذي جاءه صدق وإغلاء. محمد خايدي في المجتمع صبري.

رحب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.

وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع السلام في الأهل والأصحاب ربنا السلام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام. حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام. أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من حباك بالكلام. بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام.

Bikafante Sayyidi Khairul Manam Nawaitu Shukurahu Alayka Kullam Wa Kulla Shahrin Wal Kitabu Lidyam Nawaitu Shukurahu Alayka Bikhlam Wa Khairiha Ya Za Jawami'il Kalam Hadiyati Quskaraman Bilam Siram يا خائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام هديتي إلى جماد الثانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية ملكا الماه هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية فرحته بقدم لا ثانية لها من القدم ليس فانية يسر سيدي حروف داعية إلى جنانه إلى ساعية هديتي إلى نبي صافية بشارة له خيورا دافية إن قلامي إن قلامي

جالي يا خاليني فدر منه قالي أحمدنا ربة جهرا عالية تعدي محبه وتخفي خالية لأحمد المختار قد القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية إذ الحياة للعباد صافية ودي لربي وله للقاسية على أن وحدي لست الدار الناسية ناجيت في لجماد ثانية من المحرم المنيل الدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله رحمن رحيم وإنه لكتاب عزيز لهم مغفرة ورزق كريم وأدخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بالتلا وتلكتاب لمالكي وارتجي خير الثواب الحمد لله الذي قد منا بخير ذكر قد يرم الشنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب ننزل نشكره هل لا تاج درر إلى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وهدى وبركة في ذكر من بارتفاع مدركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى ذكر حكيم يغني عن المدافع بحفظ المغني كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا كون ابن عبد الله سيد الورى بان لكل من حجاه نورا توسلي بالمصطفى المفضل لقاد تقدير من من المفضل إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاخ البشر والجن والأملاك هذا الفخر بركة الكتاب أبدى الكون قديما من جعل نور الكون عن النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لزراد والسماء زنت مكاتب الزوات عدد لله ورسوله وقت النكد يقود للباخي دراما معوت إلى الجنان دون در أو كبد زادني الباخي مسرة تدوم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم في سورة الأنفال حبذا الكريم لله لله ما كتبت من جيشي ولرسوله لقدمي جكسسي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسول ولذوي الإسلام والخبول من دكسة إلى دخول الجنة قتي بلا أذن وغير فدنة غنيت بالجزاء والأجور وبالثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع الرابح ينهو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن لينقاد الجزاء ووجه هدى والنور وردا ويسر نلتها ممن هداه البر تعب على يمن لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت
واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم رضا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تايا قلق يا رانغا برزاق الجنة وعيوم ترانغا ماني فقال تايا قلق يا رانغا برزاق الجنة وعيوم خم خم musla def item ci sakub amam barzak jelna waju am jahajo am yitam gor bala isak sajo barzak jelna waju am maqama sangba fawkha kuy baram maqama barzak jelna waju Sopu Bamba, Sopu Rasulullah Mayanan ba musladef njombe du veji wolere mo selal billahi mo gore mo yatu mo tabe te mo di docteur mo da seralu beug yokko autor kudete def إصلاح ذات البين مديب لغيام فودونا ميني تدو شادات موك داول ناغو لغنا نخ موي غنا تي غم ناغو واكر سرين بو مك بي مولين بولي دي لين دفل فمو تلو مهم دولي يرم نانداو ترال نام مك أفل كو chalamu am telo ko jox mu yeko joy ko no war ngir limu def ci rew mi mane fuko lim ardo yokal mew mi ñepp ngi joy lepp ngi joy fo tollu deg muridi diko joy di mbaslu jumaahi jurbel diko joy kamil ba mag ñako yor ñepp ngi joy kamal ba ti ba ngi joy sunu waaja gor mbacke ku nek jaaxle joju way mo tekki fufi jurom yar asamaawi jurom yar ñepp ngi joyo joju waxdu bakar jantangi joy yar wa ngi joy bamura joy nañu serigne bashiru ganjaw yi sax karuna tawbi manki njanaw ya garab yi do na saki lepp ngi joy ngir xaritu borom kun wetal na len ku sopp ngeen ji yonen deglu ma wax la dem nga ndax nga waru ci weru digiw gamu mbar ma muru aljuma niti fan yu tak jurum yar da mujjé julli ji juma doyna war ba mu demé fekk na mbar may khutba alhaji fadilu ku sopo bamba mu daldi dox khutba ba ngir war mal ko ba mu tok mu delo ba mu man yem nako ban salmale Siara bamba ndakete day tago jota ramba jall siara ji khalifa mustafa serigne bashirou mbake
rumbage nalo mustafa dugu watam ba xecce pencem tuba dem darul minan tayniro bayam ba jumaa tuba dadi joy bakaju ngir xamne do tudel si gemna waju xoli worom basira yebi warwari dendi bi goy fiti njanaw yi fer feri ba asama aussi sayu khine na xay murid yi ñepa jaxle cey jojale way burna yari wer yu manke tuti ngir nga defal dongay yokul jote taraki gam le rasulullah and ak borom tuba bi iznillah ak sa bay ak jibril wal muharrabin di jël ci ruga domi bamba jey ben bisub di ber la ñepp yand tuba ñu na ko ni'mal abdu ya ayub di fukki fan ak ben guddigal tine lañu rañan fabruga bis bay altine ku ci ke chakali na yer tarikh ba bay liman ja def ku sopu bamba fi laylatil isnayn rabbuna al qada li shaykhina al bashir ma lahu irtada fi yab min sani rabbi ay wa afsashi fi ashr sa'atin in tufatishi li bay la def bamuy juum yar yalla fi desti werlu yag dinu war bisub kelaw lañ yobu ruga tuba ci ga rasul.

رفاق القصائد الكرام ولتكون أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل مليل كان مناسعا وأحزن.

0: يقول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم خذل الأمان الحمد لله على الكتاب ما صفيه المسيب العتاب سيدنا محمد القيل وراء من قال لي قيمته وشورا ثم صلاة الله والسلام على السيمين له وغلام ثم صلاة الله والسلام على الأسيمين له أقلام سيدنا زبينا مقدمين حين الذي تسكن لدي قدمين محمد وسيلتي وجلتي عن الأهادي وأصحاب الجمطين وآلي وصحبه أبرأني في الهار والمعارف تكرارين وقضي قدمة تقر حيث نبي بيا كما تبر نبت من الهام قمة تزر مشفا به كفيد ما عصر قرمت برب البراء قمة لمن بجائه قواني ظبما أحمد ولا قراج من ضرر وكل شيء وعناء وقرر أذكر أسرا يجور شيدا بسر ولا يجور له كيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب ولا وسطا قرورا تقود ناذبا تشي المقدما مصليا بها على من قدما مرتجا كوني قديما اصنع وانا افوز بالمقر اصنع مرتمسا من مالكي ان ينفع بها لصي يريد ان يمضى بها
1: يا الله بجاي المصطفى سلام عليه بسلام للدفاع نزل مبارك يقيل سابا كما لسيك بدني غابا أرجو ستم حابدة لله مهر كتابي ورسول الله سميدا جالبة المراقب في آجل كعاجل مراقب قد زرفت للمراد قائلا ما جفا بيتا او قائلا ان الله وملائكته يسلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الاكرم القلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم تسليما لبيك ربي وسهديك وقير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على الاكرم القلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا امرنا بان نصلي هلا سينا من البني طولا محمد ونسلم على يا باقي مبقيد سمد مولا فصمد انسلي وصلم يا كريم عني علي وتقني ما أرم سدي علي بجميع الآلي ما سلام وتجي سؤالي سل عليه في جميع صحبي ما سلام والطول لحبي وفري لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مطمنا وفي لكل مسلم ومسلم مغفرة

وابن كل محسن ومحسنا مبادا لهم تقوم وزنا يلا وزلي ابدا وسلما هلا نبي زقوم قرانما سيدنا محمد والآل وصبي بالآل وفي المال يا من بيتاز خير الأنبياء من اللهين قبضا الأغبياء سلب دلي من ألم النبي ولا لغصب وسم مقيم يا من من الناس ما أصمت قيم ولا وسن وزمت سلم سليم رمضا عليه في عليه من تميليه وسلم يا رحمن بدحيم على سيب جزا طحيم سيدنا محمد والآلين وصبي بالآل والمعالين يا آمر القرن ولا بهطبلا كما أدمته بها والغطبلا سلي عليه ولزلم كليه في آل وسب مع الصالحين وسل يا رحيم بسلام على سيد سره أغلام سيدنا محمد والآل وصل يا من جاء رب المآل يا خير منذر وقاب أصبلا وقير منصر حباب بصملا سل بالظلم على من طفى على من فاها في قلقي وقلقي دباها سل بدليم على من فاها في قلقي وقلقي دباها سيدنا محمد والغالي وسبي بلال والمالي كما بقطاس من زيتان ونظر القلوب كالأوطان وفي بال وفي شابا وأري ومطر الشابا وسألنا بركات البصلة وقمنا عن قدوة بأقبلا وسهلنا بركات فاتها وهل دلاء أنا بحجات بالمعدة وطلنا بك المغتار لنا بهمة نبي المغتار وسلم رمضان عليه بسلام كما إلي قلت أهل الكلام وطاقنا بألف تعوشين ما يستعص منه يا معرسين وذاب رباني كل لحيم وكل ما لم ترده لي يا مهيم ولتقبنا ببابي كل عبا وارتهنا الجالبات لقبا وارتقبنا بسالك كل سليم وعن حرام أغنى بهن والذرنا بالله عن سواهم ما كل ما لوجهه نهواهم والبقية حروفها لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبنا بأقباء البسمة والسين والميم شرور كملا وحبنا بداي في الدارين ما يدفع هارين والنارين وأبلنا بسنه سهادا في دار والآل وقرق هادا وأبلنا بسنه شهادا في الهال والآطي وقرق هادا وأبلنا بميم ملكا يسر وبيسر يعنينا عما عصر وهب لنا إلها بألفين بقين شيار ونوير مخلفين وعب لنا بلا من لطف المعاجلة مع البشارات ولطف مآجلة خطني بألف مخين نيل المقامات ولا بطين فسيت المدر بدليل بلا نهايتي على نبي قبلا سيدنا محمد والآلين وصبياني وتجوزاني
بحرمة البلد المنيع سلام يا بزريع سلام محمد المسلمين والعالم الصبي وكل المسلمين ولدني عيدا وزادي يا واحدا في وفه والصاطم وفي بالي وجدي اسماء لي من ودني وكل واسماء بأرمة البسملة المباركة يا مملوك القبلة مشاركة صل وصلي ضمدا يداه على نبينا ومن والاه سيدنا محمد بن علي وصبي من له معالي ولي فيك ضوام البركة بقير مدرك وقير مشرك وطني بك سراتي وطني بك جاتي وطني بك سهنداتي وطفق ربث جاتي وليباري بجميل أركات وشكماتي ويهلها بركات يا من بيت راس من إبليس وكل شيء قرار تقنيشا لك ذكوري بل أمن قالدين يا هالي عن ولد ووالدين أسن لقين جاتي سيتانا وليرثي وطن غوتانا بغرمة الألف بتاوسين خليه اسمط يا معوسين بحرمة لي تجاوز أبدا حبن يلوس بي عيش أبدا بحرمة الواب إلي وجاب ما رمت من كرما متجاب بحرمة الشارع أزيل كل من يسوى بذن من أمنا سمن بالباين ولا مين عبلي بركة وليلين باقيا بطريكات وليا بلاي أرضى عباد ولي أدم قير سوق وصبات ومن بيقميني كل من لهين من قدمه وتكني والتهين ورد عاقلون كل من مرل لقير ما يدرني ميس ورد واسطن كل سيطان مريد بأظم سيطان لا مهو يرين ولي قير الله نعشرام ذرا ولا قل مني المرام وبسقى مريض للسيطان لقر ما ملقه أوطانا وبسقى مريض للسيطان لقر ما ملقه أوطانا يضاق ما يسلمني لابيس وليس ينهوني بك الأولاقين بكاي وجه طواف إلى قير جادي يا أبي سبي إلى بألف سيطان أسم مبراك لدي يا من قديم شقراك بنونه أبدا للنهر جميل ما هات من كري وكل يا زمين بألف رجيم أسم مراك جابل وسط صراك بلا ميل ومضى متصرفين وتبي بوالي عرفين بلا يرد له ما قصدا هي من الدر حيث رصدا بجي من إشي أيميل أبضا لما يصوني وما لم يهبدا بلا يزوق لقيرين الواحد القهار مبطل القيرين بنني ما تأولي قائر وليه سوق صحنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا صلي وسلم صلما على النبي سيد كل اقرب وعينين سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجي سيطان والمكايد لقرنه لا تصلي كايدا وتكني مغلة وحسدا ولا تظني فاشدا او مفسدا وليكن بأركاد سرمدا وسكنات وعيات حمدا
واجلهين من جرابين يا من ذو شر يشاء النابين ودقني مصاريب اقبلا وليكن بذنب البصملا وليا بالبيع اصبقا وجوبا لكل نب طبقا وليا بسنس اصلا يا مخلن حيكن من ضعفنا وليا بمن هو مصدرا مني من السيج ومن الكلرين وليا بيا ربي اكراما بألم الله كريم المطالين وليا بلا مين حبل الفين منك جميلين مع انطرفين وليا بيا عبد جميل يا من لما لم تدني لصوامين بألف رحمن لي إجابا حبيا بضيم جار بالمجابا وليا بلا مهين لسانا صديق وقل لي أبا الرجانا وليا براي ربان يضم من قنص وحنان يا قديم ويا برغب برها يا من لبابي أطيت الله وليا بميم ملكا عاجلا بلا حساب اسم ملكا عاجلا ومدلي بالغ مذوبا يا واهنا يا الله يمضي القلوب وليا بنون نورا يطهر ومنك نقدر الله يقده وليا بآل رحيم إكرام سنهم وسيط رحيم وليا بسارس ورداء باللام والغاي وقل للقرداء وليا بآيه هباء مهن يولي ما يصعد الباء وليا بآيه يسر البلاء وسلم وكل يذكر ما وقت بلاء وليا بميمهما والهيوب جميع طين وهما بقيوم يا رب هذا لي وسلم سرمدا على نبي ورسول يا محمد فآلي وصحبي والأنبياء والمصلين واتقوا لي ربي ويل بأقويك الكريم يا وهب عزمتك والتكريم رمضان زاد الخير بركات وسكنات اسكن مهن والبركات يا ربنا كيف أراني وسلام سند ما تدري من سماء هل سي قدرته ما سماء سيدنا محمد مما سماء وآله وصحبه ووجهه يا من ربي ثمدا توجه كل عاد لسوى جنابي يا من رحم ليسعى النابي وازرع عليه بركات دون ولسوى يكب كل ما يطر يا سالفا قل يا قبل نادما يا من جباني بنبي شادما كما جادي والبيوه الباليا جعلت قيل مصاعي راديا سلم الظليم بلنداي على نبي لا يسين وغائين سيدنا محمد والآلين وصبي بالعلي والمالي ويا القيام ومداد الإله والرسول جندا من كل لاب ويا الكتابة كل أهمالي أسأل أبلي قرآماني ويا الملك الكريم قطي بركة الذي يسري الشاف غطي ويا الرجال المتطهر في من أصم البرور والمعروفين ويلبين اسمي فوق صومين وقيري من مالها تلومين وقل تفسير وطأمينا لأبدا ما رداء أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا سلي سلاطا بسلام سرمدا على سي سميته محمدا وعلي وسلي سيد قام
يا قابض المواهب ارتقاء سلي بتعليمك ربا هندا على زي سمعتهم بأمدا والله وصل وكل مستقيم يا من بهدى ثلاث المستقيم وسل يا رب اللوم حامد هلا مؤصل شماء آمد واري وسبي أدوني يا كاب إدراك وطبدين وسلم علي ويهل النساء بابا الدماء يا دقنشاء سلم سلم يا أميد على سيشمات محمود وآله وسبي أباه يا وهبا بمعطباه وسل يا فضل توحيد على سيشمات وحيد ما تاب المهترين يا من بهن يا وهب تقير الدين وسلم علي يا كريم وقل لي كل ما أرون سلي وسلم يا رسيد على سيدي بدا ترسيد ولزي سمته وهيدا يا واحدا قبله طويلا وعلي وتبي ساداتي يا من يبدا هداتي سلم سلم وهيب سمائي على معصب سماه ماهي بار وصبي الكمادي أزالين كرم الهمادي وصليا وصليا يا قادر يا من إلا رداي قبادر على معصب سماه آسر والله وصبي لسين باشر سل على حاقب ووفاق ما سلامك وصل وجاها فعلي وزبي أجيلا يا من بأريدني عبد الله سلالا قل ورا ياسينا ما سلامك وزر تنصينا والي وزبي أيما يا من ششو لقير قما وصليا وسلما يا قاهر على مؤثم سماء تاهر وسبي رجالي يا من هما كني عن الرجال سلم وسلم يا مقتدر يا من لا مرات اقتدر حلبي سمع مختار والله وصبي جسيم محر وسلم مع سلام طيب الذي سميته بطيب والله وصبي سوي المن عقلي يا قرم المجيب تراقبين سلي وسلم لهم أيدين على سي سميته بسيدين ولا وصل النجوم خيري يا من هداني للفحل خيري سلي وسلم يا جميل يا من يفي من كلي المامون على سي شمال

سرن اكبر الدن ينجهنين سلي وسلم من يا ولي هل الذي سمعته النبي والي وساد اغياسين يا من لم يدي قياسين سلي وسلم من يا سلم على المصمع برسول رحمه وآله وسبي أخيار يا من غداني بالأخيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المصطفى محترم والآل وأصحابه أهل النور يا من غني عن تصنير وسلي وسلم يا نبي يا من تفي من كل الممافه على سيسم توب قيمين ولا لأصحاب آل سيمين يا مالكا تعبده المجان سلالة بن شماء جامه ولا لأصحاب أهل المدين وسلم يا مخن بالودين يا من غدا وللا وقذفين سلالة بن شماء مخذفين وآلي وسبيس موسين يا باقي ما من رموسين وسلم علي في جميع يا قير هاد الناد سميه سل وسلم يا من سفين هل الذي سمعتهم مقفين يا علي وسبي مكرمين يا من لوي كريم لا أمين سل وسلم قير هاد راهين على رسول منك بالملاهين وظالم أصيابي أحبابي يا محمد بألي ألبابي سلي وسلم يا مني الرهاء على نبيك رسول رهاء وعلي وزبي سيدا يا من مبا كني وقلبي عدا سلي وسلم يا أنيس آمنين هل سي سميته بكاملين وعلي وزبي ولأمل يسر ومن يتقبل همل سل وسلم على إجلين حبيبك المقدم القليل وآله وسبيل شهود يا مطر من دار العصور سل الآن تنبيه تكسر أجل وبسم سالك المدسر يا من بيس الله طلي ما قرب ذر مؤيدا مني حاسدا وذر وسلم علي في آل كرام وسبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم يا مجمل على سيس ما روم شمل وسبي المعصمين وبدل من اسم المقربين سلي وسلم يا إلهي على الذي سميته عبد الله فادي وسبي بكلهم وعندك العلمي شرور السوالهم سل بتخليل الاله على المسمى بحبيب الله وعلي وسبي مفضلين وحبابي بزين مبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بذبي الله والعلي والأصحاب يا سندرين وعلى نذكر واذكر المصرين سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والعلي والأصحاب أرباب نغال وبيبشرنهم يا قيروان سلي وسلم يا إلهي على المصطفى بكرم الله وعلي وصبي سبل همم يا من لقير يتوج لمن سيرى قادم كل الأنبياء وقادم سلطر ربيا وعلي وصبي وسلم يا من يوج لقيره اللهم سلي وسلم يا مقيدنه على سي سمعته بمهين والي واستصاب السقيم يا مني المنسك وطبقين سلي وسليم يا بيزا يندين
الذي سمعته بمنجين واري وسبي أطالي يا ماهي الكسن والمطالين فلا رب سما وشاكر وسلم يا من لهم مشاكر واري وسبي سنبر يا من توكلت عليه في شرور فلا من اسمه مسكر يا صاحب.

ساكن بك عبدا يذكرون وسلم عليهم في الانسان وسلم واذكر لديك الله نسان في العالم بسماء ناصر يا من به ليمهم ناصر مسلم عليهم في الانسان وسبي وتتقبل المشان شام سلم وسلم يا نسير الذي سمعته منصور وسبي انصاري يا عبد البطن والابشار سلم وسلم يا منين رام عما بن دير والي وسبي المعجرين وليبكرني شرور شاكرين سلالة نبي أمرت جيبا مسلما وهو نبي طوبا ودائب الأصحاب بتكرار يا وهيبا فلا هئ ولا ضرار سلالة منه أريش قبل عليكم حسه الأريش مسلما والي وصحبي وطلبي خلصاء لهبين سلسلة ما هاتفين على سي سمعته مهلون واري وسبي وبلقا نسمي قارسا يملقا يمنه ايام وسور سجال عام الاسم شهين وصل من علي في دار الكرام وصبي يا من القول كطرام يا باق من كون قدي وشاهد سلانة بن سما وشاهد واري وصبي أحلامي بأن فين إكرامي وسلامي يا ملابسات وتمهيد سلالة من اسمه سهيد وقال وصبي سوي فاخي وسلما وآبدا وفاخي يا من ملائك الرسول سلالة مجموه مصبود ولي وصبي وسلم وطن بقدير لمن طالما إليه قبل دعوة نسوها ويلشاني في رداء بضيا يا من له جمال وتفسير سلالة من المبشير ولي وصبي وسلم ويا بجاير ابداد قلمين يا من الله من كتابي بشر سلانا مجموه مبسر والي وصبي مع سلام ويا الكلام يبي غير كلام يا من جرت من النشور سلانا من اسمه نسير والي وصبي وسلم ويا طوالي في شرور العلماء يا من هندي إذا ينسر سجل ما ينسمع منسر وعلي وصبي وسلم يا مالي حاسبا أم أسلم يا من فؤاد بي ينور سجل بدر سماه نور وعلي وصبي وسلم سلمدا يا من يوجه لقيني كمدا يا حاسبا من كل من تدراجي سلم دخلني من على سراجين فالي وصبي وبسرين بسعين شامي قرى بصرين يا من أبي من قل يبسر لي رباهم سجل منهم مصباهم والعالي وصبي وسلم وتجن لي بكوني بذا كل من مجن يا من كتاب نشد قوضا سلام عدل سمات مدى والعالي وصبي أبدا وبشرا بيأمن تعبدا سلب تلينك يا قرين هل سمعت محدين واني ما سيابقيرا وبدل بي تطل مبشرا يا من بي كل يتيد نور سلالة من اسمه منير فالي وسبي وسلم وضرب التالي بهدور الهلماء سلم سليم يا مجيب داهي على ذي سمتهم بداهي واري ناشئ بكم لي واذكروا قائدي واذكروا عملي قلبي لم يهني أدعو سجل من اسمه مدهون
ولا لأصحاب الاستلام ما طلب بأمان يطبعان يا من يجون به عجيب سل على من جسمه مجيب علي وسبي وسلم وسبتاي بشكوك الظلام يا من بيد غلط أنجاب سل على من جسمه مجاب ولي وسبي مع سلام وهم بالتالي في العمى والملام وسلم وسلم يا حي على كريم اسمه وفيهم والله لبس بشيء سقاهم ولقد قلت ما يقاهم يا من به لم يغني أدو سلي على من اسمه عفوهم ولا لبس بشيء نايا يا من به لم تغني جنايا وسلم علي وقبل سكريم وتمني عن جانب بات المكريم يا من بهم قالوا لي مرلين سلي على من اسمه وليم مسلما علي بها الكرام وصب وصم بسر من سرام وسلما يا قبيم هذا لي سمات وقل قيم وظال وصب سيل قتالين يا عاصما كني من لقدارين يا من بهم هني إتامين سل على من المؤمن يا ربي يا تامين سل على من المؤمن وسلم بدي ويعلق بي كفا يري قلوب دون الندين يا من بي فارقني تقمين سل على من اسمه مامون والله والاصحاب والمسلم ويلبي فضل القيوب قلمين سلم سلم يا عليم على ذي سمعته كريم ولا والاصحاب والسبيل يا مغنيا عن الم وشبرين يا بي رجعت كرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعه ولأدم رضاك مهجماها بلا عدو وبلا قمون يا باقني كنت بالمامون يا بين قالوا لي تمكين خلال من المكين وسلم علي في آل وفين أصاب بلا لشم ما يفين يا نبه لم تنهني فتون خلال من المتين ولا المسال بتسليم والبركات قل لا تهم يا رب الكون قل يدين سل على من الموم الدين ولا لوصف سوي سيانا ما ثلاث وفني قيانا يا رب لبيك يسكون حمل سل على من الموم عمل ولا لوصف سوي تورهين ما ثلاث وتقل الأمرهين يا من إليه الحاج والوسول سل على من اسمه وسول وآله وسبي وسلم وبتواليف ونوصل لما وآله وصبي وسلم وبتواليف ونوصل لما يا من به أبلنا وقوى سل على من اسمه سوق وسلم سل على وصبي ما وبتوالي في مقامات ما يا باقي يتقول رحمة سلب تلي من على سيور ما ولا لبس بسريح طائم وكل كلين يرد بلا قطاع يا قلم ذن رايز كان سلال المضل المكان ولا لبس والسلمة كمان ببسيق الرسول لما يا قيم رازق وقيل من يطاب ثلاثة سيقا لمطاب وآله وسبي وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يشك كل مؤمن يتيم سلب رحم من هلا عاد المتيم وآل وسبي إخواني فضل لقيرك كل ذي هدواني سلي على قليل تديق رحمة بصرا وسلم يا مدي منهما سلالا قد
محمدني صديق الرحمن بصرا وسلم يا مدين من نهما ولا لولا صعب وجه المسين أبل توفيق وقير حقسين سلع على قوس وقيس وقياس وسلم يا من ما بلا قياس ولا لولا صعب سبيل منافه وليكن يا قرم طنافه سلع على أدية الإله رحمه القدرات الله ونمت العي وسلم سرمدا والله لوسم وسهي المدا بقي جميع المسلمين يا عزيز ومن يقبل فكرتي مع لفين عوز سلامك يا دك المقيم محمد وهو صراط مستقيم والله لوسم وقل النساء كليتي يا من قبالي شطما صلى وسلم يا الهي على سيد سيد الله ولا لوصف سيد مساكرين يا من قواني مبرك الماكرين صلى وسلم يا الهي على سيد سيد الله ولا لوصف بكل سالمين يا من قواني بك كل مسالمين صلى وسلم يا الهي على سيد سميت إبراهيم ولا لوسم سبيل الواني يا مخلم أغنى عن ودواني يا خير من ناجى ومن يراقب سلا لم يمني لشاخ والي وسبي ما سراب ولجنان يهب غير الكلام لبيك الكريم أبيل الجنان سيرك بالقرآن الطيب والجمال وسلم على سيدنا المطبع والممتقى والمتبع وسلم الوارد وشابا وبشقاء أرجل شعبا ويبسي كلها من وسقنا من يريد من طال عن سنا وبكتابة رب ربي كل مطاليد وين ربي وبكلامي وبالإسارة إذ مريد يطلب الإنارة يا ويقول يا المختار سلام من يزور المختار وسلم داري وسبي وقد يل من منير الله بي يا من بي يجوني سنين سلام هو الأمي وعلي وذهب سبن هودي ما سلام وتدم سهودي يا ميت القرني أجور سلي على من اسمه أجير ما سلامك بالأليم شابي يا من رعائي سمع يا من تطبي والكبار سلي على من اسمه جبار ما سلام بجميع آلي وسلم في الهالي وفي المآلي صلاه عزيمك اكرمين على نبي قاسم استكرمين صلاه عزيمك اكرمين على ابي قاسم استكرمين واله وسبه مع سلام كما به مع الضلال وسلام صلاه الرحب ليد فيما على ابي سيد ابراهيم مع سلامي باري كرام وسبيك مع الدين المرام مع سلامي بعدين كلام وسبيك مع الدين المرام ساتر من يجول لي بالطيبين على ببال كلام طيبين مع سلامي بعدين كلام وسبيك مع طلاب الانسلام ساتر باخن كالدي بالطاهرين على أبين ركبرا يا طائرين ما لا من جالب ما يستعام أذكى سلامي سدبرا يا أنفهيم أنا من جولا مشفهيم ولي وصبيك ممهاب بيأسى يسو جمالي فمهاب سلي وصلي من عيار فيهم على سيس ما توصى فيهم والله لا سبي وهم كلهم
عبرا لك بخير كلين وصليا وسلما يا مؤمن على ذي سمات ومعيمن واري وذبي أخياري يا ماني هنزا أخياري سلالة سالق هو المسلم الصادق صدق صلاة تسلهم لا صلاة من وجمه الآن وسبين في الآل والمآل يا قرني محجر تصدقين سلي وسلي من حلال المصدقين

سلمان وعندك هلني سرور الهلما يا باقيا يقود لي تسينا سلم طلعي من هلا ياسينا وآلي وسبي وقلني حجاي والباقي ورلم وجلني سلالا من قدر لألينا القائل القري محجنين وسلم علي فعل وفين أصابي يا من يسونه يفين سل وسلم يا رغمان هلا قليل كوما ما مان بداري وسبي واذكرني على الكرام وبهم بشرني سلاة نازل أسيم برني.

سلام يأمره بالبرين هذا بالقن وراء مضرين وآله وسبي كما صام بدر ولي مدرتي واب سلال وجهه ونسيه وسلم المسل الفسيه آل وصفي وحبلي طلع بمسالين قبلي سلال ناري والوكيل وسلم يا واهب توكيل وآله وسبي وبسبي شكرا أكيما منك سارع بيا سلالا من اسمه كفيل ومطلق له تنفيل فالي وصب مع سلامي وليكن بدينك الإسلام سل وسلم يا رفيق على مقرم شماط سفيق ولا الأساب الأدبين يا باقي قصدني من وردبين يا واهبا حلما جلاد جنة سلالا نبي المقيم سنة وآله وسبي وسلم يا من يبايع بي خيار العلماء سلم الدليل على مقدسي المدبي كافي روح قدسي سلم الدليل على مقدسي المدبي كافي روح قدسي ولا لبصر سيئ تعبدي يا عاصفا كل جبا وكبرين صل وسلم قائما بالقسيم على امام الروي القسيم وعليه ما جميع سعبين يا وات وصلي برهبين سلالا فارق روح نقيم ما سلام قيد للعقيم بار وصفهم وجميل مصاني بقلقل عن بصمين الارام بلغ الموصول الواتر سافي وزير تقصين وسلم عليه فلا نشاب وسلم واسكن به اصان نشاب ويلي ذات والكرامه بولي الناس من قل مرامه يا من وجود بضا والقدم سلالا من اسمه مقدم وسابق وسابق وسلم وآله وسبي بالعلماء وسائق وسابق وسلم وآله وسبي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سلالا من اسمه عزيز وسلم وآله وسبي يا من قواني جربات مهبين يا من قواني كل جان يهتدي سيالا قبل الهاد المتنين وفل وسلما في الآلين وسلم في آلك وفي المآلين سلم وسلم يا بطاهم على سي سمات مفتاهم وعلي وسبي بطوي ما ندري دار دون الدرنين سلام اسمه مفضل وفات ما سلام يفضلون والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنتقى المفدني سلالا مطارقي ناسي يا قير من قلي بالجناسي ولا لي ولا سبي تسميني يا واي مدقرين وتقريني سلالا مفتاع رحمة به مفتاع جنة المسير بالدهين وسلم مالي في آل سلام وسبي يا من يبعي بشراب صلي وصلي وقال قل اسماني هلا نبي لمن ماني.

وآلي وزبي وقلبي بما قيم وسيدا يغلين يا من أرض سايقين على بلال من يقين فلي وزن بجميع آلي وزن بلال والمآلي سلم عطلي مثل ميراتي على نبي دلائل القيلات وآلي وزبي زبن همل وهي البيت نظم أفضل العمل فلالا مسيح للصنعات ما طلع من جالبه للصنعات وآله وسبه قيد أمه ولا توجه بجاتي القمام فلالا نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل المسرات وصل وراضي في الآل مرات شابي وللمناقر المهات فلبدل من العصفهم عن جنة سلاة يزن فوهم وآلي وشابه وطبرهم سيبتي وتدرق والشبرين حلالا للغزة والمبارا في كل قيل ساري بشفاء حلالا للغزة والبرا في كل قيل ساري بشفاء وعلي وذبي بسلامي يا من جفاني نورك المرامي وعلي وسببي سلامي يا من قواني نورك المرامين يا قير مسلو مقامين على نبي سائر المقامين سلب ذلك من ألاف العارين وسبين في العال والمعارين يا هذا الوجود من فارغ قدم سيالا مسن الشاه بالقدم وسلم علي بالأكرام وسلم في جلال الحرام يا ربنا دل على مخصوصين بالنسي والمجد على مخصوصين بدرك علي وسلم سرمدا بلال وصم وكل يحمدا أرجع ذران بي بجزيلا على النبي السيب وشيلا وعلى الوصم لسين فاخو كما به لم يغني نفاخ صلاة من عملني من قومين هلا نبي المندقى في سيفين وآله وسبي ما سلام كما أطى من بأمر الكلام هلا نبي سيف فتيلا صلاة من قدل طبليلا ولا لوسبي ما طهليمين كما بين كان بجرمين صلاة من في أجل وأسار على وزن سيف نسار ظلام بجميع آلين وسلم في العلي والمعالين سل وسلم الألا مصمم بسيف الهجة يا من طمم وآلي وزبين يا من جال قد فيك قمة قيار من جال سل وسلم باي الأوتاني هلا نبي السيب سلطاني آلي وزبين يا من صلح كل سبيلك قريما مظلين سل وسلم يا مسير الدائين على رسول سايب الردائين وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل متقي من بسط نار ثلاث البجة البديه عساي بدرجة رفيها مع ظلام الدائين في العار وسبه في الحال والمآرين صل وسلم على ذي تاجين يا من بفضل ذر الطاجين عيسى المغفر والمهاد والآل وسبي شرور الراجين يا من على حزك صوت وائين خلاص السيب اللوائين صل وسلم في جميع آرين وسبي في الهارق والمآرين يا ريب الأمان وإزراخين حرسل سايب البراغين سل وسلم في جميل آلين وسبي في العلي والمآلين وليكن بأدلية يا ما يبوى القطاع وليكن بشدق والإغلاس يا ويب الكفاف والقلاسين سلام ممرى بأدلوبين حنبي سايب القليبين ما ترى من بيري
كرام وسميك ما هباب الامسلام فلبظالم على من ديام بشيء القاطم أغيى من ضيام فلبظالم على من ضيام بشيء القاطم يا من ضيام وعلي وزمي يا من قلم لي قلب كل من حديد من قلم يا من يكرم لنا كرام على نبي سيب الغلام سلي وزني بجميل آرين وسبي ولتجمش آرين على سوي سيب البرارين سلي وسلم بسن نظرانين من آله وسبي وانصرني بمذنيك وبهم بسرني على نبي سيب البيارين سلي وسلم بسن يارين من آله وسبي وقلني بلا مهادات ونبر كنين هل يبذل على فصيه بك لسان مزل فصيه والي وصبي وللألين كل من لم يؤمن بك طلين تلال المطاي أسن قيرين مدر جران إياس القيرين وسلم علي فآلي شام وسلم واذكر كرما ما صن شام عربي ورهيم وسيم بربي إن لا ممن ما أهين فلي وسلم بجميع الآرين وسبي في الأهل والمآرين فلي بطلين على عينهم وصير الكون باد دمهين واري وسبي وارين بلا أصل يا قل مبق منهمين فلي وسلم يا مني والبرين الذي سمعت عين القرين وآله وسبيه وببرار اللي بلا دابة ولا قرين سلي وسلم يا إلهي النبي ليس لله ولا لوسبي بيات الله يا من هماني عن المناهين يا من عمرك من لقلقين سلال المطر صار القلقين وسلم عليه في آل وبين سابي في أهل سمم ما يفين يا باقني كان دون قممي قد سرادا لقتيب الممين وسلم علي في أهل ما سابي يا من بأي شنهاب طلب الدهل من ألاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب سلب الدهل من ألاه سهراب والراب رتب كاثر الكلاب وعلي وصبي وتحمدي حسن هذا من المهن سمدين سلي بدالي من ألات فرجين بدين تمام وكريم محرجين وآله ما سياب كملين والفجر ميك الكريم عمرين يا ربنا سلي وسلم سمدا حال نبيش المصايا أحمدا يا رب عاد لي وسلم أبدا على صين وشرور عبدا يا ربنا سلي وسلم قليل على نبيك إمام الصالحين يا ربنا سلم وسلم بأبر على قل زاج من أبرين يا ربنا سلم وسلم سرمدا على سمد ومدا وعلي وزبي وقل لمن يقوص عن سام في كل شمن وحمله جنة ما تغتار له لديك إنك المغتار وطم علي من سنوبهم يا من بجاي سنودين وهل من يقره او يكتبه قال المنايا من اطني كتبين وهل من ابيزه او غسلا باي وين بنبي املا يا ربنا.

0: dedet la yanalu hadiya salim sama kolere ab togn kat du mako jox ku jaar fi nga jaar dal ma defal ko limala defal cheikh ibrahim lim am seigne touba da ko jënd mom ko mu nek bu don xéti produit wala tourum ki def na ci protéger ne ko def na ci yam ci wara def yépp waaw légui nak seigne touba da ko tek fe muy ab setu mom kuy wone ne seigne touba jaral na ma dara rek wala agna ci mom fenn fi cheikh ibrahim la lay set boko nango accepter mo xamni deug la soko ci bolewut mo xam li ngay wax deug non dal faaw la ko tek wa kon nak fiñi teje cadeau yi rek moy sante bu baax sante yalla baax ci tawfiix ji ñu am ndax seigne touba waxtane ko moy waxtane cheikh ibra waxtane ko moy waxtane seigne touba te waxtane seigne touba da am jariñu ci ne ñene masna wax boromam ne ko tel bi yi top ci sama ginaaw di wuyo sama sante di jëfé sama ndigal di bayyi sama téré bëggon na xam lo gëna bëgg ma digal leen ko ñu defal lako neena mu ne tek bama ne bu doon kuy fatte fatte nako ma lajat ko mu doon ne tek bama ne bu doon kuy fatte fatte nako ma laj ko ko yoonu ñettel mu ne ma fuñ toll xana fuñ toll fune di la waxtane fuñ lay waxtane fune dina leen tim ak sama xinu ngeenel diko dot ci seen kaw bu ngeen bayiw rek duma ba noné waxtane seigne touba mel nak la ko may seigne touba moy dafa dem ci boromam ba sey ci mom ba tax ma damma hayati li hayati llah allah dakhilan jinanillah cheikh ibrahim non la def ci seigne touba ba sey ci mom ba leppam ak lepp seigne touba nga xamne bokay waxtane ya nga waxtane seigne touba nga tax ñi ci sante yalla ba te di ci sentu lolé am ci ndariñu waxtane seigne yen ñi di seigne mohammedul mamoun ak sayyidna halimi ñi leen di sante bu baax ndax fi ñu tollu ci jamono ji xam cheikh ibrahim fall dafa jot dund ko yi dafa jot ndax njariñ li mëna jariñ ab jam yalla ko yor te ci loxol seigne touba lako tek motax mu ne simam wara hasri ladallahi fi yadi ta ni ngui koy defé cheikh ibrahim ko jangale kon nak delo ci ko mom ak dundam dafa jot ni ngeen koy defé nak am nañ ci mbektu bu baax ni leen ci santal seigne touba leen di ñaanal tawfiixam ak ak dolle ko sa suné da cheikh ibrahim geej la ken mënu ko jéxal waye sa yu ne yalla na leen di dolli waaw yalla na leen di dolli ab xam xam ngeen diko jall ci nit ñi di ci jariñ ñi ñi ngi ci sant bu baax te diko bëgge di sant seigne ali ciun bu baax ci ab taxawayam bu rafet ndax ab taxawayam fess na fang sax te seigne saylo neenon lu ñepp xam juñju doyna ca waye bëliw dara ak seigne touba leppam ci seigne touba la tambalé ci la yam lool nak la cey fënd rek moy lamp fal wa lima doon wax sank lepp lu way di wone ci seigne touba ba nga diko jaay ci mom genn ci cheikh ibra moy du deug bako ci xasse duggal deug la assalamu alaykum
1: ndax mu bëggum xasse bu ñu seigne bi barké
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما يوم عرفة بلسس يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على السهر يدو مدبرا تاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عن عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين. هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت ذنبي. توفيق هاد قاده الإلهام قد أبدى يا لي ما لهم بهام. بدر لي اليوم برب الخيب أعاذني ممن قلوا وخيبوا. لا يتوجه لنا هو متعب عن نمحة مكاره والتعب. سعادتي بخير ما هو إن كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت. شكر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه. واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال وحسمني من المعاصي في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى المختار من مدري شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر. حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر. واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر. ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر. واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر. واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر. وصل دأبا بتسليم عليه بمن لهن تمول تجد بالصف والدرر. ربي بما يشره الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء. حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ. محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا. أدعو إله الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا. ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخم برئا. رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ. حُد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ. يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء. محوت ما قد نهاه القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. serigne bi suni gaay ngi nongi ni saraxno ti jam ak teranga kuyu suni gaay ngi nongi ni yaangi ni tawal tawbu dal khelbu to yallu waw da nga melni am ci bo gaay yep yow lañi dox di xaro ko seeno kanaw fi sebbe ngi lay wo fi sebbe gulit ñi ngi wote fo dem ñi ngi bëgg taw ñi am leuf dañu bëgg ndol leen ci yow ñi ñakit dañu bëgg am leuf ci yow falal ñepp ful ñepp may ñepp yu ta leral sa digg ak nu nit faaw yow serigne bi sarax nu ndole ndax nu jëfël leuf lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalna defar geppuk defar sunu bir ba dootu yaqku ta maynu doylu faaw ko yu ku yalla walu nga fatte ciono yalna nu may nun ñepp walu gu reey gu tax ñu jot ñu raw serigne bi musal nu ci gut len ludul yow ta sax ludul yow buñ xamte buñ am kuy wut ludul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faali fi serigne bi ndab lañ talutilim lañ ta kat sa ndab lañ raxas nu duyinu raxas nu mbek duyenu ay mbek fessale nu mbek man nga defal nu nun ku ni yalwaan ñu dile yalwaan faaw akay xaar ya ngogu no ngi yalla nu señ tuba nangul suñu lepp ci daraaje sidi ibrahim

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سمطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. حمدًا

واجعل جميع المؤمنين في العذاب والمؤمنات ثم في مخلاب واجعل جميع المسلمين في ارتخاب والمسلمات بسيادهم تخاب واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع

واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكوفهم منا أسا وديرا وآخرنا بحبهم لوجهك وآخرهم بحبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي ونسبي

داخل المصاب بجسبرة ريو وفنك حمل واي ورنا لا دي معسلي أن تنغون وخلا وخطبة بنت إنا لو بغالير رووتجا شيخ باكي موب أبدبا باب ديم بنيوكي أمال في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبامون دي.

من ذا الذي يكون في الجواز حمدت ربا غناء الناس ما أنزلني من الغناش مدى الخاتم من الغاز من بيضاء قوة الياس مضى إلى المنزل.

رسول الله ان يراسي خلي ولد العباس ما بس انتعلم ما بس انتعلم ما بس انتعلم ما يقال الامن من عباس بلا إنجاز من قد لنا بلا إجاز لا سكور الله يكون باز كلا من التماز ولا يكون بلا وسواس وحسن وجه عبد الوازي.

0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وزامن بالشياء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: لمرسلنا ومرسل الشراء والدواي من عمل العبادة الضواي ليفوت بأمر البلاء ثم على من عشر ما تصمت يا رب لا خذ الوباء بالخير
0: محمد كبيرنا الكريم أسك سلام يا ربنا الكريم ولا لي أعصاب زي الألائي احتجازوا نزقى من سيائي وسلم مسعودائي متقيا او مجيب دائي راسك الينا من الضرر من شمي عطاء اراني معتبر يا ربنا قبل لنا بجاه قول العالمين الاكرم سلم اللهم ربنا الاحسن
1: يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغسل وطنا وقبل منا ونيمانا وفضل وجهنا وحسنا يا ربنا خير النقم ما كان ما نخاف من شر ابن ادم
0: والمزايا
2: وقسم المفاتيح ورزايا
0: ربنا اصبر على تاتي وقم على

0: ومن هذا القواعد لقب التي لم شرك بها ردان لا يرد على بلائك مثل الزر
1: قلوب وشجروا بدا كلاسياك من هنا الى كذا لكننا درسوا في الجلال عزلوا الى طريق الباي فلا تواقشوا بما لم يكن
0: ولين ربي يسيرا
1: يا الله يا مقالب القلوب
0: والقلوب
1: الله يا مقالب القلوب والقلوب
0: واغنى من كل مسلم ونجنا من شرك كل الجن وجل جميع المسلمين قرى لنا اقل احسن فالدرى وقل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات بشهاد قضى وقل جميع المسلمين في ارتقى والمسلمات في عهد التقى وجل جميع علماء الامنين وقل جميع الامنين المؤمنين وقل جميع المؤمنين الزايدين وقل جميع الزايدين الناشرين وقل جميع الناشرين الشارقين وقل جميع الشارقين الفائزين
1: وابنا يا ربنا بالخدمه بالمسلمين ورغمه وجلوا فناوه وقيره وكفوا من اشل وجيره واغنى بهم لوجهك واغنى ببلا فلانك وكل جمع اخوتي ومسلمين برغم من المسلم والسبيل
0: وقل لنا منا وعماشا شق التجل تبدل الفن الله
1: وقل ما كارنا
0: ما تاب من بياسقاتي وجل سبيلنا يقول كبير وجل كبيرنا بيد الشق وجل كبر على التوكل لا تنشئ ولا تحشر ولا تقشر ولا تكبر ولا تبقد ولا تنفر حتى نشير المسلمين قاسين ومؤمنين مؤلسين الزهار اغفر لنا واعطنا بعافية تكون في الدار متراثية واغفر لنا واعطنا بعافية تكون في الدار متراثية واغفر لنا واعطنا بعافية تكون في الدار متراثية ويوقفنا عن الزنا ونجي كل مسلم ومسلمة وعينا بشر القتال عند الموت وقام اليوم الخيام بالجاي الكريم سر الامراض ويحب المعيوب والاغراض
1: نعم الكبير والامام حلم الاماد والاقام والسلم الامس مسلما والما ساب الكرما
0: ما جاء المذكور بالتاء وعفرت بسجياء والناس عيد شاد هؤلاء سراء وزيدا ومن يا من يريد ودف كل داء فلا تعرف من نبي شيائي ودم عليه في المساء والصبح يا غسل طوس والضراء
1: بين ربنا وجاء المستوى شاء الله ان ربنا تنسوا
0: وجاء المستوى شاء الله ان ربنا تنسوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمين

الفاجر تقريب أن تراه لدى الذي فوق ما يهواه من ثمرت أورثه المبن هنا بغير صالح جرى فتورنا مثل جرى تعالى مصطفى عن المصطفى المخدومين والجبا من كل ما قدمه وأخلص لربه الدين وفي المولدة فجمع الكل وزاد وارتغى بمحكم الكتاب مهما مرتغى فإن أخذت وحده أخذت أورادهم ولا تخاف كبت والوحد منه توحش ثم لا خاف عليك من وهيب الجلى لأنه بترك كل ومن أخذته فبالخطا شيخا فأخذته الأسنى مع سيادة لجميع جميع ما سيادة وأس لؤس تأس وسم وقرئي آية من الكتاب ثم تبدأ معصبلا مستخسرا مهيللا مسميا على معنى نبلا وبعدها خادمة مستخسنة تنيل عند الله كل سنة وآتي الأصول أولى للجميع ثم لكل احتزاز ما رهي كتاب سمدى مدت لله يدي ومدى في البهل مدده فامتدى كتابه الأجيس صار الرداء لونغالي دا يتبدى فكان من لاسمي تلاوة بقدر طاقة تري هلاوة وينصر التفصيل ما سكرت فكما من اسمه سكرت ليختم فاهده الجيلاني عليه رلوان لشي اعلاني الى ختم عاده ابو الاسن فاح بخدمة النبي جدلة كما امتلئ بما به تيجاني فاح وكنت له بالمرجان لي ختم صحصح علي دمس صرت قديما مصطفى مثل انس من نبتلئ وقتل انسانا ورسلي مجنبي اسانا عليهم رلوان وسلام كما بهم خزن تبع سلام وقال مسميا لسور سمدي على الكتاب والنبي محمد إن الكتاب ورسول السمد قد رفع كل بخير أمدي لين ليسير فؤاد المهتدي وليسير ساخر كل مهتدي للملتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي أباب في يدي أجابني سميه نهم السمد في رمضان بالنبي محمد أدا فؤاد لا وتعنى جسدي ألا لله واسع لمفسدي وقال أين أنت مناجاتي معها مولاه بسرى للمهدين معها يا من هفى عن والدي وأمي ومن يهبني بخير خلي محمد البشير نفعنا الله وبركاته آمين برساق الجنة وعجام ترانك ما يغلط الذي يرانك برساق الجنة وعجام لك خمخم مجرى الجيتم تسك ومم برساق الجنة وعجام جاجو أم يتامور بلا إنسان ساجو برساق الجنة واجعل مقاما سنك بفوق كبر مقاما

jang bay walif serigne bamba mo gennari jangam ba wonu lef ñu wax ñangi ko ramal ñun ñangi daw di jëf serigne bëri feyel ci ya bu gannar do am di ko la yalla la ci am bamba yaani tanew calfe mo mbaati dañu teñ borom ay tendem xamé wuléen ak borom teñ li lé tax mu da tuub lo da mel ak naxa ke teñ ko melni ko xamé mom na leen woor ni ya ko toñ lu toñ nit te so toñ ni mu jéggal la tin la go amul jaamura mok ak magal ndaw ci aw merom wurus mbaati ak xaaliss ba yon nakara jaleem la da ko di jax ni laaj du ko ni la di atalem faale nga yelem sibbi bu fekkale nga lom ta no laaj bu reuy reuy reuy mu fa lo la jallo ko ki sal sa yoro gaay ni da war ci naari goor mu dal ci wata ak ni na Suleyman la ray ci ngor ni na diet mu jël wa mbacke def yeen ni di lingueur mo wa xati mbacke dooru ay debbi ni bangueur sahar gaani jëm tooba te do dil ba teggi ko kala sin sara ma ku da dal wala mari jamma te jappo ko ko tanu ay na ma ka ya mo ya da wa ba def ko ma da na wal tamba ni ni en ko wa ba def sutu ma ba de dem na ri jaara ni am ma to ko far ma ti ya mo sa ngi gumba da ni wul gudi ak ba jagal leeral le ngam geet ye gimmi wul borom xol bu gumbu araw borom geet yi fette gul yeral haji la ta ma fa xol bu mar maral mani salaw wa man ko aga ngel tum ba yolti ko ñu leen na ci na ngeen di koy doon ya asini ta moy baay ibrahima taw baay khasini ta wa da borom zindu koy doon ya adani عليه صلاة الله بكرم بخاتمي ما لاهلي ولا سعدي يا رم يا وحنا وحال عيلا بوري وتعيدي ويسير لدى الحدا مع العزير وهابي فهو النزير وهو النسير يجيرني الكافيد من أتلوغا ومن كل سوء وهو جل مجير مخير يبكوني عبد الخادم النبي وأمر البرايا بالإله يزير وهو لهم الستور بثوري كتاب الله وسنتي التي بها اهتميها ما نهى بسور اثوري خلق ولا اهواني تفرغت لما في التي انه المدي غزير سنونا وسنونا خلوه يا بلادي لا لهم تعبا لهم من السند والآفات وهو خفور لو تبت من عيب انتظاتي

عليهم وارجو رلاه ومنين وصبر يدعم كثير فجئت ببسر منه ابغي سكوره عليه السلام.

حضور لمولى ينبيرالي انه ساترا على سر سر والخبير خبير رليت به ربا يسخر معي تعلم ساعة بالتيسير وهو خبير فاكرم به ربا نغاني الهدى وساح المنالي والجناب وقير خليت به ربا وليا يقود لي مرامي واني ساتر وفقير وهاتبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وهاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور وحاجته في الفهر سيدي انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لأنفسها هنا وأنت بمجيك الصلاة الجدير فتالخالق رول الهدى ليما بما أهوب به للبر أنت النذير فتالخالق تهجيل أوبي بمنيتي فتاك على المولى الكريم يسير

أنت معه تمور. أعزني يا سفيهي وسيلتي هنا وغاة يوم سماه التمور. أعزني يا سفيهي وسيلتي هنا وغاة يوم سماه التمور. وحبني من الفجار والزهر غانما إلى البر والأبرار أنت البشير. فبشر سوى الإسلام بي هاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير. صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور. على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يقي وينير. ما لالي ولا سابي وزل غداما سبيعني كل من سيجور. على خلي سدي رلوان ربهم كما خار الناس الخارهين يسير. على سيف الفاروق من ربه ذلا كبير كما قد سب وهو وزير. ومنه لفي نورين أبخير له كما خاس بالنورين وهو الصبور. على والد الستين أثنى لهم كما أباد الهدى بسيفي وهو سهيل. على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس الكفور بهم. أرتجي من مالكي نصرا وهرا سيسرك بتسليسهين تجور. يسنونني وقت اعترابي لديهم أسيرا لهم والكل فما يهور. بالهبل المتين مرتلا وبالغروة الوصحى لفيه ينور. به سرت من ربي لرب موهدا وهول النصارى والبهور تمور. هو الكمس والكبر توسعد لي هنا به تنتهي نار خدا والسبور. كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم من خبير.

الأنبياء جاء أنا منهم سرا صلاة تقيمسه أعيش وأسير على من بي قد جاءنا من فرن سيرا صلاة تخيزه أعيش وأسير الله نبي أخرج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.